0: ፍቅሩ በሚስፋገረ ሰባሙረ ወባቴዎን
1: عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنة الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنة الخلد لا تفوتوها

جانا سدرس قرأ كتب جانا سدرس قرأ كتب جانا سدرس قرأ كتب جانا سدرس قرأ.